بالسناب أوين حركتنا دي باسنا جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاشي بكانو يرجي شاشي الوين نرجي شين كاور يجرون أبدا الحورية دا كان مسنا آه نرجي شنغا زواجي.